دوني فيك ما عدروني ما داقوا دوق لا يبليك روحي روحي يا العذراء ونسي من اللي يبغيك هذا حقنا من الله كتبوها عليا وعليك.